قالك جارازو بتربية بتخوش بونس أسابة كم قرش خور يعني ناقج النظام قالك إذا عزبون يعني متماشى ومتكل متماشى ومتكل يعني بقدها فعلا بو. ناوية تشتري غسالة من في شهر ولا من في شهر يعني مع ساخ وعسى نذكر في شهر وقروها بعض وقت أسبرا باي في طبعا باقي ليا جوجل خوف بكين.

بديت العمل في ملف المقابر الجماعية منذ عام 2009. صحيح هو واجب وظيفي، لكن وجدت فيه الإنسانية، يعني نحاول نرجع الحقوق إلى أهلها، يطالبون برفات أبنائهم المفقودين. حقيقة هذا الملف إنساني وتعاطفنا معه كثير. يعني بالنسبة للضحايا الأيزيديين، منذ عام 2014 شهر الثامن بعد أن دخلوا داعش إلى سنجار، أخذوا بإبادة القرى الأيزيدية بالكامل، قتل الرجال، سبي النساء، بيعهم واسترقاقهم. فالجرائم كانت كلش قاسية بالنسبة للمكون الأيزيدي، لذلك عجبني أنه أستمر بهذا العمل.

0: فانيلة هاي الدجداشة فانيلة هذا جد أول ما نبدأ عملية كشف أولي لسطح المقبرة فنضع العلم الأحمر على كل رفات بشرية ظاهرة او حتى اللي تظهر عندنا اثناء التنقيب نخلي علم احمر نستعمل علم اخر في الابيض نخليه للادله الادله يعني الظرف اطلاقه هواتف لقيناها بشكل مستقل مو مرفقه مع الرفات اما اي شيء نلقاه مع الرفات نعتبره مقتنى وجد مع الرفات سواء ساعه او محبس حلقه اقلاده مسبحه هاتف دقاير جداحة أدوية شفية يعني بين بعض الأجزاء الخاصة بال يعني عند العرف العراقي إنه يستخدموها فذن نعتبرهن مقتنى والله شيكي إنه زحمة عليك أي ممكن رصاصة اي
1: حيل قريبة
0: اي اي هذه يلا اوكي هذه نخلي له اثنين حتى دلالة على انه اكوفة خطر هذا
2: شاهدت كثير من المواقف اللي واجهتني خلال عملية فتح المقابر الجماعية من جرائم بشعة ارتكبت بحق الشعب العراقي سواء من قبل النظام السابق قبل عام 2003 أو بعد عام 2003 من قبل تنظيم القاعدة أو بعد 2014 من قبل داعش. نسول بيناتنا شنو كان إحساسه هذا الشخص الضحية؟ هو موجود في القبر أو في هذا المكان قبل قتله بيش كان يفكر؟ كان يفكر بنفسه؟ كان يفكر بعائلته؟ كان يفكر بمستقبله اللي كان مخطط له وتعبان أنه يحقق أهدافه رغباته أمنياته؟ شنو كان تفكيره؟ أهم شيء هذا الشيء هو إرجاعهم إلى ذويهم بالتالي إرجاعهم إلى ذويهم هو أكبر تحقيق أو أكبر شيء نحافظ على ذكرياته.
3: هاي مجموعة عباء نقرأ لها نقطتين ها نقطة منها مجموعة نكتب لك بالتفاصيل حكم القانوني راح نكتب مجموعة
0: عيني. عضاء
3: أجزاء من جنجون
0: أي عيني راح أبدي رفع
3: خش حكي
0: يلا رقم
3: هاي رقم
0: هذه بودي بارت واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة
4: نكمل هاي إن
5: شاء الله بسجل
0: بودي بارت هو حبي عود نعطيك إياهن بعدين نتيجة أعمال التنقيب ظهرت عندنا مجموعة من عظام تعود لرفات بشرية. هذه العظام هي عبارة عن سكل وجزء سكل لحالة أخرى مع عظام أخرى صغيرة لليد. هذه جمعت في هذا المكان نتيجة قد يكون عبث الحيوانات الزاحفة في المنطقة وظهورها على السطح، لذلك مضطرين أنه يتم رفعها مثل ما وجدناها بالموقع، ونعطيها رمز البودي باعتبار أنه هذا الرمز يعطى لوجود سكيل كامل لرفات بشرية.
2: احتياجات الفريق طبعا من الحكومة هو الدعم، سواء الدعم المادي أو الدعم اللوجستي من قبل المجتمع والناس الأهالي. نحتاج منهم أن يفهمونا ويفهمون عملنا. بعضهم قد يحتاج بأن ليش التأخير بعملية الفتح، ليش هذه الطريقة اللي تستخدموها، هم ما فاهمين عملنا حقيقة يعني. لذلك نحتاج من المجتمع ومن الناس أن يفهمون عملنا ويفهمون طبيعة فتح المقابر الجماعية. فريق فني متخصص قد يكون الوحيد المتخصص فتح المقابر الجماعية في منطقة الشرق الأوسط. هذا الفريق لا يمكن الاستغناء عنه.

توجد في هذه الوحدة ما يقارب 45,000 استمارة لمفقودين، يعني مسؤول عنها قسم المقابر الجماعية بعملية التعرف على هوية المفقودين. بالنسبة لهذه الغرفة هي وحدة الخزن، هي وحدة مسؤولة عن خزن الرفات ما بعد إتمام عمليات الفحوصات، فحوصات الأنثروبولوجي هي فحوص العظام البشرية وأخذ عينات العظمية منها لإجراء فحص الـ DNA عليها، الـ DNA الخاص بقسم المقابر الجماعية، أي منذ عام 2013 إلى حد الآن تجاوز 2200 مطابقة. انه خليط من المشاعر ما بين الحزن ما بين الفرح، انه قدرنا نوصل الى هوية مفقود وصلنا اهله الى، فبالتالي اكيد هذا يعتبر انجاز، انه انجاز انه على مستوى انه عملنا كمستوى فني، فاحنا اكيد هذا يعتبر انجاز انه، فهي يعني خلينا نقول مشاعر مختلفة بنفس الوقت اثناء عملية خلينا نقول ظهور نتائج مطابقة. بالنسبة لملف الأزيديين بصراحة ملف جدا معقد، أكيد المجتمع الأزيدي عانى معانا خلال احتلال داعش لأراضي، فبالتالي عانينا أنه أغلب العوائل هجرت العوائل إلى خارج العراق، فبالتالي إحنا صعوبة الوصول إليهم، كذلك هجرتهم إلى بعض المخيمات بعض المناطق الأخرى بالمحافظات الثانية، فبالتالي أصبح صعب علينا أنه نحصر العوائل في مكان معين.

في قساوية، فهروح أروح في رتشيدو بشتي كمش باع الهاتين بامنات بيرابون كتشيكا بيرتشيدوش مرات جو إنه كان بزعمك هاتشيت كير تشينات كير تشينات كير يجيش داس داعش هاد بو كريبا ما خويني بو جايز ديبو بيرا شامبو ودي ملتالي عن الشيرات عالمات كان بجي قوي خوخو بقر اللي بوهن بشتي يعني قصامك كامل كرنو بجي.

0: بنته.
1: أنا بنتين.
0: هذا هو؟
1: شيماء.
0: زين، هذا منو؟
1: هذا أخو.
0: هذا أخو موجود؟
1: موجود.
0: تمام، هذا أخو. زين، هذا أخو، وهاي بنته.
1: إيه.
0: وهذا منو؟
1: هذا ابن عمي المفقود.
0: اللي هو ابن؟
1: إيه.
0: ابن هذا؟
1: إيه.
0: ابن هذا.
2: أبو المفقود.
0: يعني هسه هذا. زين، هسه وين هذا؟ من عمك؟ يعني هو يصير
1: يعني هذا عمي وابوي يصير اخوه.
0: زين عندنا
1: اكيد يدلم اشكيه بس نفس الحاله مرتاح جدا. يعني ده صاله هسي كما هسي القاده في كيف زحمته يعني أمي يعني خوالا ما بزورها بدل ما ذاك يعني خود متشن دركة من جيكي دلي زي ما إشكستي يعني دلي ما تشتاق واش ناب يعني ما بيم خيرك هيا أخير هر خير دلي ما دعنا يعني بيم ريم خيرة دارين بس ما زلام جيزان بيو واش دلي زلام أخواش دلي مرتاح
3: بعيد عرفات أبعيد عرفات كا أم الخود قرهن وبيطا كافلان كافلان تشتقي ما نم
4: Thank you.

موجوده تا البيس زي ما هذا تو 2020 دو تو لو واخد ما اخبار فاكرين وبري جاما خونو او ياخد ابو وتاني جيم مثلا ناس بكان افصال بيس شاري ما هذا تو شانزار رفاتي ما هاتن اجي برازيل ما بو نحن جيم المفرقه حدان غور كنا سيزده مهاي انزا 2015 شنگار برین وی وی چاگه دست مقابل شنگار کربان و خلاص کربان ویجش ویجه ورو حتان همانا یعنی به بود سالا